بسم الله الرحمن الرحيم دقيسيا شقاياها قيمها لو قاياها قيمها لو كان واتريسيا عودكا افكا سوماليغا وحن دغريسنيسان موجود ديركيديا 800 كونتن اي شان اي ام سبا كلا شبكه الانترنت كا 3cr.org.au/somali هبين كاستو او ثلاثه اها 8 دي برك الا 9 كا يي برك برنامج حصل يا ديهنا عاوه دوله الهدني جي ليبان اونو ايدين لا وداغينا وخي ورر كدحايه كا اسبا غوبلكا يا وخي غود اهم با ودنكا دورشدي غوبلكا فيكتوريا يا سودو بل ارمهاس ايانا يدنا ايدين لا وداغينا فكرتنا دغايسي وعن